البانا ويكرم ناي أدوناي راح يحلل يرفع الطيب راح حسل حسل أنا فيم صورنا فيش حتى آوين قيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان راح من عينك لك يا ميد أبراديس دابرهام رحيمان راح من عينك لك يا ميد إسحاق عقيدان راح من عينك لك يا ميد يعقوب شليمان راح من عينك لك يا ميد موشى نبيان راح من عينك لك يا ميد هارون كهنان راح من عينك لك يا ميد يوسف صديقان راح من عينك لك يا ميد داوود ملكا مشيحا راح من عينك لك يا ميد فينحاس قنان راح من عينك لك صلوا تهدي شلومو ملكا راح من

رحم ودي ولا تاني طار رحمنا بتاح شميال سلوتين رحم ولا سلوتان كبير برعاوة رحم ولا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتايت أعلان رحمنا توم رزاخ رحمنا من الدرغ ركام من كماخ.

فانا واكرام ادماي ادماي الحلول الخطاير الحسن الحسن الالفين فهو نفذ الحط ونقي سرحت الاول الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شحن عدل مؤون رحم كاخي مدتين ساكن بفين حتان اللي رحم خم علان نحام الهران لو تتعلم

غير اللي ما له مريم بحيري سيقول عونيم يا مريم أدوناي بل قال لي ما له مريم بيقول سيقول عونيم يا مريم هموني ما له مريم في إسرائيل بصرات أمو والو تمعوني ويا عمريم

أدوناي أدوناي إيه أخوي حلوم إيه خطاي وين حسد إيميت بس الحسد الألفين نون ساعة وانا في حتى وين أكيس رحت أنا وانا لو حطيتين ونحل

ذهب مالكيوتا بما ومن اخ بما تمن اخ برحم اخذ في شين رحم على نفسين.

مسيك من شيول لحي على مرحمين في شو تشو تيمك اشتو يمك كربي مرحمي مع امك حيم طويم شالو يمك كيمك رحيم امك صدقا وحسد سيمانو لما نشميك أنا دوناي روحين ملابوتين أسروا ممنو بطين ودخلوا عمي خبي صغير بخلوا عمكم شهيم دمير وحير ورا ورابوت في وزام ومشحيت وقفة من ستان ويسر على وحولا إمراعي